0: dato mio figlio, ricevete grazie che vi trasformano e vi danno forza per testimoniare. Maria, regina del cielo e della terra, tu regni perfettamente nella gloria di Dio. Aiutaci a lodare il suo santo nome e ad adorarlo esattamente come fai tu.
1: Nel quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de nuestra Virgen María como Reina y Señora de cielo y tierra. Oremos para honrar a Nuestra Señora como Reina del cielo y de la tierra, partícipe de la gloria eterna de Dios. Nuestra Madre nos ha dicho: decídanse por un nuevo comienzo, un comienzo de amor sincero hacia Dios mismo. Pongan la adoración eucarística en el centro. María, Reina del cielo y de la tierra, tú reinas perfectamente en la gloria de Dios. Ayúdanos a alabar su santo nombre y a adorarlo exactamente como tú lo haces.
2: Święta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Módlmy się, aby czcić Matkę Bożą jako Królową Nieba i Ziemi, uczestnicząc w wiecznej chwale Boga, z oręcia Matki Bożej. Zdecydujcie się na nowy początek, początek szczerej miłości do samego Boga. Umieśćcie adorację eucharystyczną w centrum swojego życia. Kiedy adorujecie mojego Syna, otrzymujecie łaski, które was przemieniają i daję wam siły do świadectwa. Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Ty królujesz doskonale w chwale Boga. Pomóż nam wielbić Jego święte imię i adorować Go tak, jak Ty to czynisz.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: Kruchy nasz spadani daj nam danas i odpusti nam długie nasze, kako i mi odpuszczamo dłużnicima naszy. I nie uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Salamu alaiki, ya Maria, ya mumtalia na'matan, al-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: سبيتا ماريو مايكو بوجيا مولي زانا تريشنك سادا إنا تشاسو سمرتنا الشام.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: سبيتا ماريو مايكو بوجيا مولي زانا تريشنك sada i na czasu smrti naszej. Amen.
3: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'ak. Mubaraka anti fi an-nisa wa mubaraka thamrat batniki Yesu.
4: Sveta Maryo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naszej. Amen.
3: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'ak. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: سيدة ماريو مايكو بوشيا ومولي سانا سريشنك سادا إنا تشاسو سمرتنا الشام.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: سيدة ماريو مايكو بوشيا ومولي سانا سريشنك sada i na czasu smrti naszej. Amen.
3: Salamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'ak. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki Yesu.
4: Sveta Maryo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naszej. Amen.
3: Salamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'ak. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: سويتا ماريو مايكو بوشيا مولي زا ناس غريشنك سادا إنا تشاسو سمرتي ناشي. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: سويتا ماريو مايكو بوشيا